0: نفسك تسمعي اللي جوايا دلوقتي.
1: أيوة سامعي وحاسة بيك وباللي عايز تقوله يا عيني.
0: أنا مش مصدق إن حلم اتحقق وأنت معايا دلوقتي. أنا
1: قول قول يا عيد أنا سامعاك.
0: أنا بحبك من قبل ما أشوفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
5: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
6: لا معرفش.
5: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
7: زي ما قالها من سنين.
5: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
8: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
5: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
0: لا مش سامح حاجه
2: انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
3: اسمعها في كل حته
4: نجوم اف ام على كيفك

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: يا صباح الهنا،

مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.

0: صباح الخير يا جماعه.
1: صباح الخير.
2: صباح القشطه يا نون.
3: صباح الفل، صباح السعاده، صباح الرشاقه على عيونك يا
4: نجم. على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
3: على تردد 11900 راس.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

عاوز توصل لبيت العز؟ ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معايا. ناجو إبراهيم.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء
1: برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟
0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصا.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث
3: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كي

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: Richard. New
1: Boom FM. سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: الخطر البعيد حلوة أبوه.

وخطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام.
1: كريشندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عادة.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: ساعتين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى
1: علي. استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
5: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/

0: ام.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
0: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
2: يا رحمن.

برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم خير الكلام على نجوم اف ام. كل عام وحضراتكم بخير. أعلنوا الفرح والسرور، فقد اقترب مولد الرسول. سيدي وحبيبي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى، والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء، بك قد سمت وتزينت لسراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا، ولقد دعاك لقربه وحباك. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق إلى رؤياك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد الرمال والحصى، وكلما أطاعك عبد أو عصى. صلي اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين آمين. مستمعين الأكارم، أجدد لحضراتكم التحية، وما أجمل أن نحيا في صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نتدارس خلقه العظيم. صدق الله القائل في حق نبينا الكريم، وإنك لعلى خلق عظيم. ونحن في ربيع الأول، في ربيع الأنور، شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أجمل أن نتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمل أن نتحلى بأخلاقه العظيمة صلوات ربي وسلامه عليه. صدق الله الذي علمنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة لمن بقى؟ لأي حد؟ لا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أعظم شيء التحلي بأخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم، إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. لما نفتح الكتاب يا حضرات ونقرأ عن شخصية رسول الله، نجد أنه كان صلى الله عليه وسلم ألين الناس في بيته. يعني سهل، بسيط جدا، لين جدا، رقيق جدا، رفيق جدا في البيت، في بيته. وهو اللي علمنا صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل الرفق عليهم. الرفق لدرجة لما كان سيدنا النبي يدخل بيته، شوف الأدب الجميل بقى، يقول لك وكان يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. صوته هادي، دخل البيت بيسلم، السلام بتاع سيدنا النبي يسمعه اللي صاحي، واللي نايم ما يسمعش حاجة. شفت؟ يبقى هو كان ألين الناس في بيته، وكان إذا دخل بيته سلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. إيه كمان عن شخصية رسول الله في بيته؟ وكان يقوم في مهنة أهله أو في خدمة أهله. يعني هو بيخدم أهل بيته. ده سيدنا النبي مش هما اللي بيخدموه، هو بيخدمهم. إزاي يعني؟ يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته عليه الصلاة والسلام. يعني لو في شيء أعزكم الله في الحذاء بتاعه يصلحه، ولو في غرزة في القميص هو يعملها صلى الله عليه وسلم، ويحلب شاته. طب ازاي يا ستنا عائشة؟ يعني النبي كان يقوم في خدمة اهل بيته؟ نعم. تقول فاذا قامت الصلاة خرج اليها. يبقى احنا خدنا كم ملمح دلوقتي من شخصية رسول الله في البيت؟ واحد، اللين والرفق، ومن شدة اللين انه لما يدخل البيت يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. طيب رقم 2، كان يقوم في خدمة أهله، يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته عليه الصلاة والسلام، فإذا قامت الصلاة خرج إليها. طيب رقم 3، السمت العام، وكان بساما ضحاكا في بيته عليه الصلاة والسلام، يعني كان شديد التبسم وشديد الضحك في بيته. طيب ده كل ده في بيته؟ صلوات ربي وسلامه عليه. وإيه كمان؟ وكان لا يبيت إلا والسواك عند رأسه. فأول ما يستيقظ يصحى من النوم، أول حاجة يعملها كان يبدأ بالسواك اللي هو غسيل الأسنان. يا سلام، وهو النبي علمنا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ده بيرضي ربنا وبيطهر الفم، ده مش بس كده، ومضاعف للأجر. وإيه كمان؟ ومذكر للشهادة عند الموت. احنا بنتكلم دلوقتي عن جانب من أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيت، اللين والرفق والتعاون، بيقوم في خدمة أهله، والبسمة والضحكة، كان بساما ضحاكا. وإيه كمان؟ وما عاب طعاما قط، يعني عمر

0: غيرك يحب الفراولة أنت ما تحبهاش. سبحان الله، أذواق، ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع، ما كانش هتبقى، كانت السلع هتقعد. لو إنما سبحان الله، اللي أنت تحبه جدا غيرك ما بياكلوش. إنما كان صلى الله عليه وسلم لا يذم طعاما قط، وكمان وعمره ما أكل ثوم وبصل. ما أكل ثوما ولا بصل خالص خالص. ليه؟ يقول أناجي من لا تناجون، إنه بيكلم جبريل وجبريل بيكلمه. وبعدين قال إيه؟ من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا وليصلي في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. اللهم صل عليك يا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. شو بيعلمنا الجمال إزاي؟ يعلمنا الريحة الطيبة، الريحة الحلوة، يحب السواك، ما يأكلش أكل فيه ريحة شديدة، في بصل وتوم والكلام ده. ويقول للصحابة من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا وليصلي في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا كان بنو آدم يتأذون من البصل والثوم يبقى الملائكة كده، إذا كان بنو آدم يتأذون من العرق يبقى الملائكة كده بيتأذوا برضه، إذا كان بنو آدم يتأذون من الدخان وريحة التدخين يبقى الملائكة كده. فدي رسالة إنه المؤمن زي النحلة، إن أكلت أكلت طيبا، وإن أخرجت أخرجت طيبا، وإن وقفت على غصن لم تكسره. المؤمن برضو إن أكل أكل طيب، ولو هيطلع كلمة من بقه يطلع كلمة طيبة، وإذا دخل مكان تركه أفضل مما كان. يبقى وإحنا في ربيع الأنور، في ربيع الأول، شهر مولد النبي عليه الصلاة والسلام، بنتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. رقم واحد في بيته، كان ألين الناس في بيته صلى الله عليه وسلم، كان بساما ضحاكا في بيته صلى الله عليه وسلم، كان يقوم في خدمة أهله صلى الله عليه وآله وسلم، ما عاب طعاما قط صلى الله عليه وسلم، إن اشتهاه أكل وإلا ترك، وكان لا يبيت إلا والسواك عند رأسه. السواك ده اللي ولادنا مش عارفينه، اللي هو زي فرشة الأسنان كده، عود آراك كان بيتاخد من شجر اسمه شجر الآراك، عود أصفر كده يقوم مقام فرشة الأسنان يعني. فإذا استيقظ من نومه بدأ صلى الله عليه وسلم بالسواك. اللهم صل عليك يا سيدنا النبي، اللهم أدبنا بأدب رسول الله. تعالوا نتعرف أكثر على شخصية هذا النبي العظيم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
1: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد الرمال والحصى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله. بنتدارس جانب من شخصية رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيته، نتحلى بآدابه العظيمة ونتخلق بأخلاقه الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم. فكان ألين الناس في بيته، وكان بساما ضحاكا في بيته، وكان يقوم في خدمة أهله في بيته صلى الله عليه وسلم، وكان لا يبيت إلا والسواك عند رأسه، فإذا استيقظ من نومه بدأ بالسواك، وكان إذا دخل بيته سلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم صلى الله عليه وسلم، وكان لا يذم طعاما وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. الخلق اللي جاي برضه أو المعلومة اللي جاية معلومة مهمة جدا يا حضرات، وما ضرب رسول الله شيئا بيده قط، ولا امرأة ولا خادما. يا طبعا عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما مد يده على زوجته إلا عطفا ورقة ورفقة وحنانا وجبرا لخاطرها، إلا يمد يد الرحمة، إنما يضرب زوجته إطلاقا ما حصلش. ما ضرب رسول الله شيئا بيده قط، ولا امرأة ولا خادما، يعني حتى الخادم بتاعه. سيدنا أنس يقول خدمت النبي 10 سنين، اللي هو أنس بن مالك يعني، يقول خدمت النبي 10 سنين فما قال لي أف قط. تخيلوا النبي عمره ما تأفف، يعني طلع هوا كده نفخ كده قدام الخادم بتاعه، يعني إيه ده؟ فما قال لي أف قط، وما قال لي عن شيء فعلته لما فعلت هذا، ولا شيء لم أفعله لما لم تفعل هذا. كان جميل قوي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان كده في بيت اللين والرفق والابتسامة، ويقوم في خدمة أهله، وما عاب طعاما قط صلى الله عليه وسلم، هل ده معناه أنه ما فيش مشاكل أبدا حدثت في بيت النبي؟ لا، إزاي؟ أكيد زي أي بيت، يعني البيوت فيها وفيها. يعني ده في صورة في القرآن اسمها صورة التحريم. إيه صورة التحريم؟ النبي صلى الله عليه وسلم حرم شيئا حلالا على نفسه إكراما لزوجته، بس باختصار يعني. قال تعالى يا أيها النبي، أول الصورة كده، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ليه بتحرم على نفسك شيء ربنا أحله ليك؟ تبتغي مرضات أزواجك، يعني عشان ترضي زوجاتك يا محمد تحرم على نفسك شيء حلال، اللي قالوا أنه العسل يعني. ليه الموضوع؟ يعني غيرة في بيت رسول الله بين زوجاته، غيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع هذا الموقف بالرفق واللين والرحمة. اتنين اتفقوا على سيدنا النبي، وإن تظاهرا علي، اتنين من زوجات النبي اتفقوا عليه. كان النبي يحب شراب العسل، فإحدى زوجاته تسقيه عسلا، فاتنين تانيين غاروا، فاتفقوا مع بعض لما يجيلك قولي له أكلت مغافير. إحنا لسه من شوية بنقول النبي عمره ما أكل بصل وثوم والحاجات اللي ليها رائحة دي نفاذة، لما يقول أناجي من لا تناجون، فبتقول له أكلت مغافير، يعني واكل حاجة كده عاملة زي الرنجة والسمك المدخن ده والملوحة والفسيخ، الحاجات اللي ريحتها شديدة دي. النبي قال لا لا لا، ده أنا شربت عسل. فراح للتانية قالت له أكلت مغافير. قال معقولة؟ طب اسمعي أنا أقول لك على حاجة وما تقوليش لحد بقى خلاص. ده أنا كنت بروح عند فلانة زوجته فكانت تسقيه عسلا. أنا حبيت ما أقولش أي أسماء في القصة خالص من أمهات المؤمنين، الغرض إن احنا بس نعرف الدرس ونتعلم. قال لها ده أنا كنت بروح عند فلانة وبتسقيني عسل، زوجتي فلانة بتسقيني عسل، فيبدو بقى أنه هو العسل اللي بيعمل الريحة دي، فأنا مش هشربه تاني بس ما تقوليش لحد. فهي راحت قالت للتانية بقى اللي هي متفقة معاها، قالت لها ده جاني وقلت له فقال لي ما تقوليش لحد. فالقرآن يقول وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أهو أسر قال لها سر، فلما نبأت به قامت راحت قالته وأظهره الله عليه، ربنا أطلعه على السر على اللي حصل يعني. جه هو بقى يعاتبها، عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني يكفي أنه لمح أو اداها إشارة. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ من اللي قال لك؟ قال نبأني العليم الخبير، ربنا اللي قال لي. لما جي عاتب بمنتهى الرفق واللين والرحمة، عرف بعضه وأعرض عن بعض، ما جابش كل حاجة، لفت بس انتباه أنه عرف. اللهم صل عليك سيدنا النبي. إذن كان بيحصل في بيت النبي بعض الأمور، النبي كان بيعمل إيه بقى؟ كان يحتوي تلك الأمور، كان يقابل الشدة باللين، كان يقابل الغضب بالحلم صلوات ربي وسلامه عليه. لا لا، تعالوا نعرف أكثر عن النقطة دي حتى يتعلم كل زوج كيف يدير الأمور في بيته، وكيف تحتوي زوجتك، وكيف تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. تعالوا نشوف مشهد عظيم جدا لرسول الله.
0: انتوا لسه مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله، وإحنا في ربيع الأنور بنحتفي ونحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الاحتفاء والاحتفال يتمثل في مدارسة شخصية هذا النبي العظيم اللي ربنا قال في حقه وإنك لعلى خلق عظيم. والهدف أن نتأسى ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شفنا جانب من أخلاق رسول الله في بيته يا حضرات، اللين، كان ألين الناس، كان بساما ضحاكا، كان يقوم في مهنة أهله، ما عاب طعاما قط، كان لا يبيت إلا والسواك عند رأسه، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يسلم سلاما، يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، وما ضرب شيئا بيده قط، ولا امرأة ولا خادما. الإطار العام أنه كان يحتوي زوجاته، وكان يعاملهن بالإحسان، ويعاملهن بالرفق، ويعاملهن باللين والعطف. ده الإطار العام. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد مع الصحابة مرة، وإحدى زوجاته أرسلت له طعاما في قصعة. القصعة ده أعتبره كده زي طبق، عارف طبق الملامين، هو زي الطبق كده. فالخادم جاي شايل الطبق في طعام لرسول الله، وقال له زوجة حضرتك بعتلك ده. مين اللي شاف المشهد ده؟ ستنا عائشة الصديقة. ستنا عائشة الصديقة فيعني دبت الغيرة في قلبها، بتحب النبي وبتغار عليه حتى من زوجته التانية يعني. فقامت ستنا عائشة الصديقة قايمة يا حضرات، خطوة اتنين تلاتة اربعة لحد ما وصلت للطبق اللي متشال ده، وبقوتها وبعزمها ضربت الطبق فوقع، اتكسر، اسمها القصعة دي بقى، اتكسرت، والطعام اللي فيها وقع على الأرض. والصحابة شايفين الموقف، وسيدنا النبي موجود عليه الصلاة والسلام. فيعمل ايه سيدنا النبي؟ كيف يحتوي هذا الموقف؟ فالنبي ابتسم ابتسامة رقيقة ونظر للصحابة وقال: غارت أمكم. لأن كل زوجات النبي أمهاتنا. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فزوجات النبي أمهاتنا. فالنبي بشوف بمنتهى اللين والبساطة والرفق. طبعا الموقف ده ربما لو أنا وإنت اللي قاعدين في الموقف محرج جدا، يعني كيف يحصل هذا؟ يعني كيف يحدث والصحابة موجودين، ناس قاعدة؟ فإذا النبي عليه السلام بمنتهى البساطة قال: غارت أمكم. وقال لعائشة الصديقة بهدوء شديد جدا: يا عائش، الطعام اللي كان في القصعة ده كان بتاعي أنا، وأنا مش محتاجه، لكن القصعة اللي اتكسرت دي مش بتاعتي، هاتي بقى لأختك لصاحبتك، كان يقول صاحبتك مش ضرتك، هاتلها بقى قصعة بدل اللي انت كسرتيها. يا ترى نقدر يا حضرات يعني نحاول ونجاهد أنفسنا قدر ما نستطيع، ونتحلى برسول الله، ونبقى نموذج زي سيدنا النبي في بيته، نبقى في بيوتنا، يعني يبقى في بيوتنا اللين والرفق والهدوء والاحتواء والرحمة والبسمة والضحكة، ونبقى زي سيدنا النبي يعني يقوم في مهنة أهله، يبقى في روح التعاون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير زوجته أم سلمة، فتشير عليه تقول له رأيها، فيقول لها: أشرت بالرأي، رأيك صحيح وصواب يا أم سلمة، ويأخذ برأيها. نعرف نعمل كده؟ طبعا نعرف نقلد سيدنا النبي، نستعين بربنا ونقتدي برسول الله خاصة في بيته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله. ما تنسوش مستمعينا الأكارم سنن النبي الكريم في يوم الجمعة، اللي منها قراءة سورة الكهف، واللي منها الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله، وكثرة الدعاء، لأن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. حتى يحين اللقاء بمشيئة الله الجمعة المقبلة، أترككم في حفظ الله ورعايته، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم FM. نجوم FM على كيك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد، حلوة أبوكم، جول جول جول جول جول جول جول.

Safarov.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه جديد عندك
4: بقى؟ اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
0: تابعونا على youtube.com

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
0: لا مش سامح حاجه انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
2: اسمعها في كل حته
3: نجوم اف ام على كيفك.

اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي بميعادكم مع تراحموا مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في تراحموا. ما أجمل الرحمة والتراحم. قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. عشان ننال رحمة ربنا لازم نتحلى ونتصف بهذا الخلق العظيم، خلق الرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في قرآنه الكريم عن سيدنا النبي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة خلق عظيم، واللي يتحلى به، اللي يتحلى بخلق الرحمة واللي ينال الرحمة هيدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فمن نال رحمة الله نال كل شيء، ومن لم ينل رحمة الله لم ينل أي شيء. اللي هيحصل على رحمة ربنا يدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. السعداء وأما الذين سعدوا ففي الجنة، هم دول بيتصفوا بالرحمة، وأما الذين شقوا ففي النار، الأشقية في النار. أو النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فما أجمل الرحمة، وما أجمل هذا الخلق العظيم، وما أجمل التحلي بالرحمة، من أعظم الصفات قدرا عند الله، ودي أكثر صفة ذكرت في القرآن الكريم. لهذا يا حضرات كان برنامج تراحموا، إزاي تبقى الرحمة في قلوبنا، وإزاي تبقى الرحمة في بيوتنا، وإزاي تبقى الرحمة داخل المجتمع. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. التوقير للكبير والرحمة بالصغير. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم الناس، ولو ابنك سألك: يا ترى مين أرحم الناس بعد رسول الله؟ تعالوا نشوف سيدنا النبي قال إيه عليه الصلاة والسلام. قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. يا أرحم الناس بعد رسول الله أبو بكر. طبعا أبو بكر ده كان شخص رقيق جميل، عطوف رحيم، عنده رأفة، عنده شفقة بالناس، رضي الله عن الصديق أبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق يا حضرات مسك الدولة الإسلامية بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو خليفة رسول الله، مسك الدولة سنتين وثلاث شهور. في بداية الحكم بتاعه كده كان عمر في بعض الأوقات بيفتقد أبا بكر، يجي يدور على بكر مش لاقيه، يا طب بيروح فين أبو بكر؟ بيجي أوقات كده بيختفي أبو بكر الصديق. ففي يوم من الأيام لمح عمر أبا بكر إنه هو ماشي كده، فتبعه عمر ابن الخطاب. أبو بكر شاف عمر ماشي، قال: عرب بس بيروح فين بس. فخرج ناحية ضاحية من ضواحي المدينة المنورة كده، وبعدين دخل خيمة. عمر وقف بعيد شوية منتظر، قعد أبو بكر شوية في الخيمة، وبعد كده خرج ودخل المدينة تاني. فعمر بن الخطاب أراد أن يعني يستفهم إيه اللي بيحصل، إيه الخيمة دي، وأبو بكر بيزور مين في الخيمة، اللي بيعمل إيه في الخيمة. فراح الخيمة فوجد امرأة عجوز عمياء. سلام عليكم يا حج، عليكم السلام، ما بال هذا الرجل يأتيك؟ مين الرجل ده وبيجي يعمل ايه؟ فقالت له: هذا رجل يأتيني منذ زمن بعيد، يتعاهدني بالرعاية، بياخد باله مني، وأنا معايا أيتام، بربي أيتام، بيجي كل يوم، خد بالك من اللي جاي بقى، وهي ما تعرفش اسم، ما تعرفش إن ده أبو بكر، ما تعرفش ده إن ده الخليفة. قالت يأتي يكنس البيت ويطبخ ويملى مية ويخرج الأذى أعزكم الله. عارفين يعني إيه الأذى؟ وما فيش بقى حمامات بقى، ودي ستة كبيرة يعني، الحاجات اللي بعد ما بينظف البيت وكل حاجة، هم بقى كانوا لازمهم أي شيء، بيجيب لوازمهم ويجيب الأكل والشرب ويطبخ لهم وكل حاجة ويكنس البيت، والمخلفات والكلام ده يرميها بره بره الخيمة. فعمر بن الخطاب خرج يبكي ويقول: أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر، هنعمل إيه بعدك يا أبو بكر؟ اللي هيجي بعدك هيعمل إيه يا أبو بكر؟ هو أبو بكر ده أرحم الأمة بعد رسول الله، النبي قال كده: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. خلق عظيم يا حضرات، خلق الرحمة والتراحم، ودي من أهم صفات المؤمنين اللي سيدنا النبي أخبر: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: كلنا رحيم يا رسول الله. قال: إنها ليس برحمة أحدكم صاحبة، إنها رحمة العامة، إنك تتراحم مع الناس كلها، مش بس اللي تعرفه، لا واللي ما تعرفوش، مش بس البني آدم، لا والحيوان المبهم، البهيمة اللي ما يفهمش، اللي لغته بالنسبة لنا إحنا ما نفهمهاش ولغتنا هو ما يفهمهاش. شوف إزاي الرحمة، الرحمة بالطير طائر، الرحمة بالعصفور، الرحمة حتى بالنبات، الرحمة بكل شيء حولك. ما أجمل خلق الرحمة والتراحم. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يدعي ربنا من ضمن الأدعية اللي بيدعيها ربنا يقول له: وأسألك موجبات رحمتك. إيه موجبات رحمتك؟ وبعدين في سورة البقرة: واعف عنا واغفر لنا ها وارحمنا، بنطلب الرحمة من ربنا. وفي سورة الكهف لما الفتية اللي آمنوا بربهم اللي هم أهل الكهف، إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها. فتية كده مؤمنين وموحدين بالله، وهم خارجين ناحية الكهف دعوا دعاء جميل قوي. قالوا إيه الدعاء ده؟ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.

0: حمو مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: جانب مهم جدا يا حضرات من الجوانب الرحمة، وموجب مهم جدا من موجبات الرحمة عشان ننال به رحمة ربنا سبحانه وتعالى، عشان ربنا يرحمنا برحمته ونبقى متراحمين مع الخلق، وتبقى الرحمة في بيوتنا وفي شوارعنا وفي مؤسساتنا وفي بلادنا. جانب مهم جدا، تعالوا نشوفه في سورة البقرة. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين اللي هم من دول بقى؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عشان ربنا يرحمنا برحمته والمجتمع يبقى في حالة من الرحمة والتراحم، لازم الصبر. الصبر لازم الناس تتحلى بالصبر، لازم نتعامل بمنطق الصبر بخلق الصبر. الصبر وانت بتعبد ربنا مش هتعرف تصلي الفجر إلا إذا كان عندك صبر، مش هتعرف تصوم يوم في سبيل الله ويبقى شديد الحر كده، ولا بتصوم في الصيف ده محتاج صبر. مش هتعرف تقعد تقرأ لك جزئين ثلاثة قرآن إلا إذا كان عندك صبر. مش هتعرف يا ابني تذاكر وتتفوق إلا إذا كنت تتحلى بالصبر. عشان كده قالوا إن الصبر هو أم الفضائل. الفضائل كلها صبر. يعني تيجي تقول لي الحلم صبر، الشجاعة صبر، الإحسان صبر، الإنفاق والسخاء والجود والكرم والعطاء صبر، كل ده صبر. عشان كده لو عايزين المجتمع يبقى فيه تراحم لازم الصبر. قال صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. اللي هينور حياتنا وينور طريقنا الصبر. النصر ما يجيش إلا إذا كان في صبر. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. صبر مجتمع، الناس لازم تصبر. يعني تيجي تكلم حد حسن ما عندوش صبر، الناس كلها ما عندهاش صبر. يا ابن اصبر، ألا بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. تريد النفس أن تبلغ مناها ويأبى الله إلا ما يريد. عشان تصل إلى المراد وتصل وتحقق الأمان لازم تصبر. عندنا صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. صبر على طاعة الله، كل العبادات محتاجة صبر، الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن والاستغفار لازم تصبر. تقعد شوف ربنا بيقول لسيدنا النبي: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. مجلس العلم اللي احنا فيه ده محتاج صبر. ما يعني في بعض الناس كده بيحول المحطة، فسمع يعني نفسه ولا شو تعمل، يقول له اقلب بقى، ايه اللي انت بتسمعه ده، شوف لك حاجة كده شوف لك حاجة كده خفيفة كده، حاجة تفرح. ايه طلع شيخ يكلمك، بعدين انت عارف كل حاجة يعني. شفت، حتى مجلس العلم محتاج صبر، كل حاجة محتاجة صبر، حتى العلم محتاج صبر. مش هنتعلم إلا إذا كان عندنا صبر. الشافعي كان يقول إيه: ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. أهو، لأنه التعلم له مرارة كده لازم تتحملها. ها، تذوق مر التعلم عشان إيه؟ عشان تنجح وتتفوق. من طلب العلا سهر الليالي. لازم تتعب. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فالصبر ربنا بيقول اللي هيصبر هدول عليهم رحمة من ربنا. فلما هتجيلك رحمة ربنا تبقى شخص رحيم ومتراحم، يبقى في صبر على طاعة الله وفي صبر عن معصية الله. الدنيا حفت بالشهوات، زينا للناس حب الشهوات. ازاي تمسك نفسك عن المعصية؟ ده محتاج صبر. ازاي تبعد عما يغضب الله؟ اي شيء يغضب ربنا ازاي تبعد عنه؟ ده برضو محتاج صبر. شفت ازاي؟ ازاي انه سبحان الله تلاقي واحدة في عز الحر ولابسة طرحتها وبتبقى محتاج يعني صبر. يبقى في صبر على الطاعة وفي صبر عن المعصية، الشهوات، السمع. تخيل كده، شوف الغيبة بيبقى طعمها حلو عند الناس. لا، ازاي تمنع نفسك عن ده؟ ازاي تمنع نفسك عن مجلس غيبة ولا مجلس نميمة؟ ازاي تمنع نفسك عن الحاجات دي؟ ازاي تمنع نفسك سهرات ويقول لك تعالى وفي فرح ايه بقى لا، ازاي تمنع نفسك عن حاجة فيها معصية؟ ده برضو محتاج صبر. الصبر التالت بقى الصبر على الأقدار. ما هو قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بيسترجع، ده اسمه الاسترجاع، اللي هو إنا لله وإنا إليه راجعون. ده في مشهد حصل على عهد رسول الله مهم جدا ولازم نتعلم منه درس وعبرة عشان ننال رحمة ربنا وتمرن نفسك على الصبر وترضى بأقدار الله. والنبي يقول لا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. أقدر ربنا وقدر الله لا يأتي إلا بخير. تعالوا نعرف المشهد مع بعض.
0: انتوا لسه مع تراحم تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتما تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: كانت ستنا ام سلمة رضي الله عنها كانت قبل ان تتزوج بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام زوجها ابو سلمة ده يا حضرات هو اول مهاجر الى المدينة المنورة، أول واحد هاجر للمدينة المنورة، صحابي جليل من صحابة رسول الله هاجر للمدينة وتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صحابي عظيم، وبعدين مات في المدينة والنبي صلى عليه واتدفن أبو سلمة، والنبي اللي دعاله دعاء جميل قوي، قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. يعني حاجة عظيمة أوي. أم سلمة كانت تحب أبو سلمة جدا زوجها، ولما مات أبو سلمة قالت إيه؟ لأبكين عليك بكاء ما بكته امرأة على بعلها قط. والله يا أبو سلمة ده أنا هعيط عليك عياط وهبكي عليك بكى وأحزن عليك حزن، مفيش واحدة بكت على زوجها زي كده. وفعلا أم سلمة بكت بكاء شديدا، وعشان كده أطلقوا عليها أيم العرب، أي المرأة التي فقدت زوجها، وهي الوحيدة اللي فقدت زوجها، ما مليون واحدة فقدت زوجها إلا أم سلمة، تأثرت تأثرا شديدا لوفاة أبي سلمة. النبي عزاها بقى قال اصبري اصبري يا أم سلمة وقولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فأم سلمة يا حضرات يعني تأسيا بتعاليم رسول الله واقتداء وامتثالا لأمر رسول الله، ما لا أصبري صبرت، ودعت الدعاء اللي النبي علمه لها، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وتقول إيه بقى؟ وهل هناك خير من أبي سلمة؟ يعني هي تقول الدعاء وفي نفسها واخلفني خيرا منها، فيش في الكرة الأرضية زي أبو سلمة. وسبحانك يا رب، بعد ما تنقضي عدتها تقدم الصديق أبو بكر رضي الله عنه لخطبتها يخطبها، رفضت. أبو بكر يترفض؟ آه مش عايز، هي ما مش شايفة غير أبو سلمة. شوية تقدم عمر ابن الخطاب لخطبتها، عمر تقدم يطلب إيديها، برضو رفضت عمر. سبحان الله، فتقدم النبي الكريم لخطبتها، النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تقدم لخطبتها قالت له يا رسول الله إن امرأة يعني مسنة كبرت في السن. قال يا أم سلمة لقد بلغ بي مثل الذي بلغ بك، أنا برضو كبير في السن. قالت له إن امرأة ذو عيال، أنا عندي ولاد عيال، أتجوزني وأنا معي عيال؟ قال يا أم سلمة عيالك هم عيالي. قالت له إن امرأة بي غيرة، أنا ست غيورة، أنا أغار. قال يا أم سلمة الغيرة سيذهبها الله إن شاء الله. وسبحان الله، تزوجت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، صبرت ورضيت وقالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، فجالها خير الدنيا كله، أعظم خلق الله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وزفت إلى البيت النبوي وبقت من أمهات المؤمنين سيدنا أم سلمة. وشوفوا سبحان الله، كان النبي يذهب إليها بعد صلاة العشاء وأم سلمة وتجيب له المية يتوضى ويصلي ما شاء الله له أن يصلي، وبعدين تقول له شرفك الله كما شرفتني وأكرمك الله كما أكرمتني، تنازلت عن ليلتي لأختي عائشة. أو يبقى الغيرة اللي كانت عندها ذهبت بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، النبي دعالها. الشاهد في الأمر يا حضرات، عشان ننال رحمة ربنا لازم الناس تتحلى بالصبر. الصبر على طاعة الله، والصبر عن المعاصي، والصبر بقى في الابتلاءات. الصبر لو ابتليت بصاحب ما يعلم بالله ربنا، لو ابتليت بأخ اصبر. يا عباد الله صبرا إن توالت الكروب، كلما يشتد كربا تنجلي عنكم ذنوب. إن في القرآن آية وهي طب القلوب، إن مع العسر يسرا قال علام الغيوب. اللي ابتلي بأب قاسي ولا ظالم اصبر. اللي ابتليت بزوج شديد وقاسي اصبري. اللي ابتلي بزوجة ما بتسمعش الكلام اصبر. اللي ابتلي بولاد عندهم شيء من العقوق اصبروا. هنعمل ايه طيب؟ اصبروا، اصبر اصبر. ده ربنا علمنا في القرآن آخر سورة آل عمران: يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر كله خير، وربنا هيعوضك وربنا هيكرمك، وبي هتنال رحمة ربنا، وهتبقى من عباد الله الرحماء، والراحمون يرحمهم الرحمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعمنا برحمته. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، واكفنا شر ما أهمنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا، وأنت كامل الرضا عنا. بارك الله فيكم مستمعين الأكارم، على وعد باللقاء بمشيئة الله الحلقة المقبلة. حتى يحين اللقاء أترككم في حفظ الله ورعايته. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: يا حبيبتي ذاكري.
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
4: هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين.
3: بعدين.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم فأم، نجوم فأم تي في، نايل فأم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم فأم على نجوم فأم تي في على تردد 11900.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
2: على تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي ايه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
0: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة ان محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس.
0: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
0: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
0: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
0: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
0: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
0: وأنا يمنى.
1: استنونا
0: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض
0: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا عضرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا معرفش.
3: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
3: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا فيو مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
6: يا حبيبتي ذاكري،

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: امام القلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه، كما ان الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج الى معجزه اكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعه 12 منتصف الليل في انا والنجوم وهواك. وسامعوني
1: انا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي جي معاكم مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من كريشاندو. لما الاستاذ يرعى تلميذه ويعلمه ويبدا يتعامل معاه مش انه استاذ وتلميذ لكن انه زميل، وقد ايه العلاقه دي بتبقى علاقه جميله جدا، لانها بتبقى كلها ود واحترام وتقدير، موجود دايما وفاء بين التلميذ والاستاذ والاستاذ والتلميذ. بنتكلم عن الموضوع ده ليه؟ لأن هو ده اللي حصل مع المؤلف اللي هنتكلم عنه النهاردة. هو مؤلف روسي عاش نهايات القرن التسعتاشر وبدأ يألف الموسيقى واتعرف على أستاذه اللي علمه، لكن شعر بموهبته الشديدة فابتدى يتعامل معاه لأنه زميل شاب ويرعاه ويسنده. لما حقق شهرة كبيرة وبدأت أعماله تتقدم وتعزف، وبعد وفاة الأستاذ كمل التلميذ المسيرة وابتدت أعماله تشتهر حتى الآن وتتقدم، والموسيقيين يعني يعزفوها وتنتشر في كل أنحاء العالم. مين المؤلف اللي بنتكلم عنه؟ هو ألكسندر غلازونوف، مؤلف روسي اتولد في المدينة الثقافية الفنية المهمة جدا في روسيا، هي سانت بيترسبرغ. ليها في حياة الموسيقيين دور كبير على المستوى الفني والموسيقي، واتعلم غلازونوف في كونسرفاتوار سانت بيترسبرغ على ايد مؤلف مهم هو بالاكيرف. ولما اتعرف هو في سن 14 سنه كده، عرض مؤلفاته المبكره تعتبر على مؤلف مشهور جدا احنا مرتبطين باشهر اعماله، هو نيكولاي ريمسكي كورساكوف. حس على طول ريمسكي كورساكوف بموهبة غلازونوف وبدأ يدرس له بشكل خاص، يعلمه وينقله كل خبرته إيمانا منه بموهبته وقدراته. فبدأت العلاقة ريمسكي كورساكوف يتعامل معايا على أنه زميل مش مجرد تلميذ. ناخد بالنا أن غلازونوف هو مؤلف شاب ظهر في وقت كان فيه في روسيا بلورت خلاص المدرسة القومية، بالذات في سانت بيترسبرغ المدينة المهمة اللي فيها ظهر مجموعة من المؤلفين ينتموا تقريبا كلهم من أسر ميسورة وليها يعني وجاهة اجتماعية، وهم بدأوا يتجهوا للتأليف الموسيقي مع أن كل واحد فيهم له عمل آخر غير الموسيقى. وكانوا شايفين أنه في اللحظة دي كان في هيمنة غربية على الموسيقى في روسيا، وكانت واضحة جدا في كونسرفاتوار موسكو، فكانوا عايزين يجابهوا الهيمنة دي بأنه يهتموا جدا بالتراث الشعبي الروسي ويستلهموه في أعمالهم، وابتدوا يعملوا كده اتجاه مضاد لفكرة الهيمنة الغربية. أطلق على المجموعة دي مجموعة الخمسة العظام The Mighty Five، وكان طبعا بالاكيرف واحد منهم، كان أستاذ في الكونسرفاتوار، وريمسكي كورساكوف وموسورسكي وكورودين وكوي كلهم مؤلفين موسيقيين أعمالهم مشهورة. طبعا بالنسبة لنا ريمسكي كورساكوف أشهر عمل لي هو شهرزاد اللي كلنا نعرفها، ودايما بفكركم بيها أنه يعني العمل ده نعرفه لأن سمعناه كتير في الفوازير وسمعناه في الإذاعة وإحنا بنحكي قصص ألف ليلة ليلة، ولازالت موسيقى ريمسكي كورساكوف هي المعادل للقصة دي، يعني أكتر ألحان وموسيقى، على الرغم أن القصة دي طبعا ظهرت في أفلام ومسلسلات ومسرحيات، بس لازال الموسيقى اللي قدمها ريمسكي كورساكوف كمتتالية سيمفونية أو كعمل الأوركسترا هو ده الأشهر في تناول شخصية شهرزاد وشهريار والقصص اللي ارتبطت بيه. نرجع بقى لغلازونوف. فغلازونوف كان متأثر جدا بالطابع القومي وبالاهتمام بالموسيقى أو التراث الموسيقي الروسي، لكن كمان كان بيجمع بين ده وبين استخدام الموسيقى الشائعة الجماهيرية المتداولة، اللغة البسيطة مش بس اللغة الفنية، فخلى الموسيقى بتاعته يعني أيسر أو أسهل في تقبلها عند الجمهور. يمكن ده عمل له سمعة دولية أكتر ونشر أعماله الموسيقية، لكن لما تقدمت أعماله في بلاد مختلفة وهو سافر وعمل رحلات في بلاد مختلفة، لكن لما رجع كقائد أوركسترا تاني في مدينته سانت بيترسبرغ في نهاية حياته ابتدى الناس تبصله على أنه بقى موضة قديمة، اختفت شوية شهرته في نهاية حياته. طيب خلينا نبدأ حلقتنا النهاردة كده بمقطوعتين من أجمل وأرق المقطوعات اللي كتبها غلازونوف. أول مقطوعة هي مقطوعة رقيقة للبيانو في شكل فالس مصنف 42 رقم 3. طبعاً فالس يعني الإيقاع الراقص الجميل والموسيقى واللحن الرقيق اللي بيورينا جانب شاعري من شخصية الموسيقية لغلازونوف. أما في نفس اللينك هنسمع برضو طابع رومانتيكي لموسيقى غلازونوف من خلال مقطوعة للفيولينة والأوركسترا اسمها Meditation وهي مصنف 32. Meditation عادة بنترجمها في الموسيقى أنها تأملات، يعني موسيقى كده كلها تأمل ولحن شاعري ورومانسي متدفق، ونعيش بقى يعني أمسية جميلة تبقى بداية هادية مع البيانو والفيولينا من أجمل الآلات ومع موسيقى غلازونوف. خلينا نسمع المقطوعتين ونرجع علشان نكمل رحلتنا مع ألكسندر غلازونوف.

ودلوقتي هنسمع المديتيشن أو تأملات مصنف 32 للفيولينا والأوركسترا كلازونوف.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايماً فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جداً ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايماً بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصة.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديد تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رصد.

0: رشا طموح على نجوم آن.
1: الحقيقة إن المؤلفين الروس أو روسيا بشكل عام دايماً بيجاورها مجموعة من الجمهوريات والدول اللي بعضها وصلت لها الفتوحات العربية الإسلامية

في فترات زمنية سابقة، فده خلى حالة التمازج الثقافي أو الانصهار الثقافي بين موسيقى المناطق دي وبين الموسيقى العربية من مناطق مختلفة بقى موجود جدا. ولذلك بنلاقي كتير من المؤلفين الروس بالذات الرومانتيكيين اللي في القرن ال19 نلاقيهم مثلا بيكتبوا في مقطوعاتهم أو حركات أعمالهم يقولوا إيه أورينتال، تسمية حطوها لبعض مقطوعاتهم أو الجزء ده لحن أورينتال. ده ظهر عند كتير من المؤلفين. طب هما يقصدوا إيه بقى بأورينتال؟ طب إذا كانت روسيا نفسها تعد من الشرق لا تنسب للغرب، فإيه بقى الشرق بالنسبة للثقافة الروسية؟ الشرق هي هذه الجمهوريات تقع في أواسط آسيا، وزي ما قلنا ليها طابع موسيقي مميز مزيج كده، يعني زي دول أذربيجان أفغانستان، يعني المناطق دي اللي هي مزيج من ثقافة عربية إسلامية على الفارسية، يعني امتزاج بين حضارات وثقافات قديمة جدا ظهرت وتوطنت، وقبائل الترك يعني تعايشوا في الجزء ده. فعلشان كده لما نلاقي مؤلف روسي وكاتب أورينتال عارفين إن هو بيفرق بين ما هو روسي خالص ومين ما هو شرقي بالنسبة له، شرق بلاده هو. بالفعل جلازونوف كتب متتابعة، وكلمة متتابعة أو سويت ده العمل اللي بيبقى مكون من مجموعة من المقطوعات أو الحركات، كل حركة ليها شخصية وسرعة مختلفة، بس في شيء بيكون كلهم في مقام واحد، وأحياناً يختلف المقام بس كلهم محطوطين في عمل واحد. فهو كتب متتابعة للرباعي الوتري، يعني 4 آلات وترية عادة بتبقى فيولينة أولى والتانية وفيولا وتشلو، مصنف 25، وجي في الحركة التالتة بتاعتها وأطلق عليها أورينتال. هنا هنلاقي الموسيقى أو المتتابعة، الحركة دي بالذات بتبدأ بلحن بنستشعره كده، لحن فيه الإحساس التقاسيمي اللي فيه أجواء كده من المناجاة، كأنه في حد بيتكلم أو حد بيرقص. ففي الأول الرقصات ارتجالية، وبعدين بنسمع اللحن في بدايته من الفيولا وبيصاحبها آلة التشيلو. وطبعا الفيولا دي أول نشوفها كده ممكن اللي ما يعرفش يفتكرها فيولينا أو كمانجا، لكن هي أكبر فصوتها أدفى وأعمق. بعد كده اللحن بينتقل للتشيلو في منطقة حادة، وبعدين نحس إن الإيقاعات أحياناً بتبقى أسرع، وتتداخل بقى الآلات مع الفيولينا، ال4 آلات في حوار جميل وبيحسسنا كأنه بالضبط راقص، بيبدأ كده بحركات ارتجالية بطيئة وبعدين يتحول لحركة محددة شوية وبعدين يرجع للحركات البطيئة. أجواء لو تأملنا فيها نحس فعلاً الطابع الشرقي. خلينا نسمع الحركة التالتة من متتابعة مصنف 25 في دول كبير لجلازونوف، ونرجع نكمل رحلتنا مع أعماله.

0: مع الدكتورة رشا طموق على نجوم اف ام.
1: من الأعمال الجميلة جدا لجلازونوف هو هنا ما عملش الألحان، هو كتب بالي أو يعني وضع موسيقى لبالي اسمه لي سيلفيد أو الحريات، أو بيطلق عليه أحيانا شوبينيانا. طب إيه بقى دور جلازونوف؟ شوبينيانا متسمى على اسم شوبان المؤلف الرومانتيكي البولندي الشهير اللي كان أعماله جميلة جدا وكلها متجهة للبيانو، ومن أشهرها بلصات وبولونيز وأعمال جميلة جدا رومانتيكية رائعة. فجلازونوف اختار انه الباليدة تبقى كل الموسيقى بتاعته من موسيقى اعمال شوبان، مجموعة مختارة كده من مقطوعات البيانو واعمال شوبان والحانه، وهو دوره انه يوزعها ويكتبها للأوركسترا وتبقى هي دي موسيقى الباليه. الحقيقة احنا نسمع جزئين وهنشوف بقى الايه القدرات التلوينية، التوزيع الأوركسترالي ده عامل زي يكون رسام عنده لوحة بالرصاص وبيلونها، فبيختار لكل لحن لون صوت لآلة تبرز اللحن ده. فبنشوف بقى الألوان، وذات المؤلفين الروس كانوا متميزين جدا في فكرة التلوين الأوركسترالي ده، وألوانهم دايما براقة مش غايمة أو ضبابية. هنسمع الجزء الأول من الباليه، توزيعه لفالس شوبان الجميل جدا الشهير رقم 7، والجزء الثاني توزيع بتاعه للبولونيز الحربية لشوبان، وهي برضو من أشهر مقطوعات البيانو ليه. خلينا نسمع الفقرتين ونرجع نكمل رحلتنا مع جلازونوف.

ودلوقتي هنسمع البولونيز الحربية من بالي لسلفيد، توزيع لازونوف وموسيقى الأصلية لشوبان.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: تابعونا على youtube.com/@newboomfm.
1: انتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
2: من أشهر أعمال جلازونوف هو كونشيرتو الفيولين والأوركسترا. على طول تأثير الشرقي عليه بيبقى واضح، وكمان رومانسية عالية جدا. صوت الفيولين عنده براق وناعم وجميل، ومنحس كمان ان جلازونوف بالكونشيرتو ده واستعرض قدرات الفيولينة، بحيث ان هو يعتبر من الكونشيرتات الصعبة الأداء، محتاجة مهارة وبراعة من العازف. وكمان هو من الكونشيرتات، خلينا نفتكر كونشيرتو بيبقى عمل مكتوب لآلة مع أوركسترا، وعادة بيكون من 3 حركات أو 3 أجزاء. الحركة الأولى سريعة، الحركة الثانية بطيئة، الحركة الثالثة سريعة جدا وقوية وبتبقى ختام. في العادة الكونشيرتو بيبدأ بالأوركسترا الأول، طول الألحان بشكل مختصر، بعدين الآلة يعني كأنها تقدم للآلة البطل، الآلة تدخل تعيد الألحان تاني بأسلوبها وبطريقتها. لكن في مؤلفين ابتدوا يألفوا أنه على طول الآلة هي اللي تبدأ أداء الألحان من بداية الحركة، ما تحتاجش لتقديم الأوركسترا. والكونشيرتو ده من النوعية دي، أن الآلة على طول هي اللي بتدخل كبطل، وهي اللي بتقول الألحان، ونحس على طول في دخول الآلة أنها بطل يعني مسيطر، والأوركسترا على طول بيتراجع في الظل. خلينا نسمع هذا المقتطف من الحركة الأولى من كونشيرتو الفيولينا والأوركسترا لألكسندر جلازونوف، ونرجع علشان نختتم حلقتنا النهاردة.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: وهنختم حلقتنا النهاردة اللي اتكلمنا فيها عن التلميذ ألكسندر بلازونوف اللي بقى زميل لأستاذه ريمسكي كورساكوف وعاش حياته واشتهر، ولكن الشهرة دي وقفت في نهاية حياته لأنه الموسيقى تغيرت وابتدت أعماله تتراجع في الاهتمام بيها، لكن لازالت موجودة وبتعزف وبتحقق له شهرة كبيرة حتى لو هو مش موجود. هنختم بأجمل أعمال بلازونوف. جلازنوف جاله عازف سويدي على آلة ظهرت وابتدت تبقى بارزة في الموسيقى الكلاسيكية، هي آلة الساكسفون، بالذات الساكسفون الألتو، يعني آلة من طبقة معينة. طيب اللي يعرف الساكسفون يعني عادة هي مشهورة كآلة من الآلات اللي بتعزف موسيقى الجاز، يعني الجسم نفسه من النحاس، فأظن أن هي ضمن الآلات النحاسية. لكن الحقيقة أن آلة الساكسفون هي آلة تنتمي لآلات النفخ الخشبية. طب إزاي وجسمها نحاسي؟ لأنه المهم اللي بيفرق ما بين الآلات النفخ الخشبية وآلات النفخ النحاسية مش جسم الآلة بقدر ما منطقة المبسم اللي بينفخ فيه العازف. الآلات النحاسية بقى لها شكل معين وبتبقى يعني مصنوعة من النحاس، في الآلات النفخ الخشبية بتبقى عادة جزء معين للنفخ بيبقى مرتبط بريشة أو زي الفلوت بفتحة معينة، مختلف تماما عن طبيعة آلات النفخ النحاسية. فخلينا متفقين إن الساكسفون آلة تنتمي لمجموعة النفخ الخشبي. طيب هو عازف السويدي ده كان عازف على آلة الساكسفون وطلب منه أنه يكتب له كونشيرتو للساكسفون. هو عادة اللي بيعزف ساكسفون يعني معروف لأنه الجزء اللي في النهاية اللي بينفخ فيه بيبقى شبه النفخ في آلة الكلارينت، فعادة عازفي الكلارينت بيقدروا يعزفوا على آلة الساكسفون. فلازونوف حس أنه والله فكرة، هو كان معجب جدا بالآلة وابتدى يفكر أنه فعلا يكتب لها عمل، فكتب لها عمل جميل جدا وشكله مختلف. هو كتبه في مقام مي بمول كبير وكان مصنف 109، وحاول فيه يقدم أو يبرز قدرات الآلة وإمكانياتها الصوتية بشكل رومانسي جميل، وفعلا قدم عمل يعني يونيك أو فريد. يعني آلة الساكسفون مش كتير مكتوب لها أعماله بالذات من مؤلفين مشهورين، فجلازنوف تفرد بقى في الجزء ده وكتب حتى الكونشيرتو بطريقة مختلفة لأنه عمل كأنه جزء واحد مقسم إلى 4 أجزاء متصلة، يعني ما قسموش للحركات تقليدية 3 حركات منفصلة، لا خلى الأجزاء بتاعته متصلة متقفش، وبالتالي قدم حتى طريقة في التأليف مختلفة. هنسمع جزء من الكونشيرتو لأنه طبعا طويل، وأعتقد أنه هيبقى ختام جميل ورومانسي ورائع لحلقتنا النهاردة. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم وألقاكم الأسبوع القادم على خير، وتصبحوا على خير.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.

الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM

أرث مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: بلد. دلوقتي جه معاكم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6، الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. البوب الصالح معاكو على الهوى، وميكسولوجي أجمد ميكسات وريميكسات وكل التراكات اللي بنسمعها دايما في الساحة العالمية تسمعوها دايما معانا كل يوم جمعة في نفس الميعاد. وقبل أي حاجة طبعا كالعادة نتمنى للجميع يوم جميل لذيذ عسول مسكر مليان بالأخبار الحلوة. يا رب دايما أيامكم أحلى من بعضيها، وسنتكم يا رب إن شاء الله ما فيش أجمل منها. لو عايزين تتواصلوا معنا في أي وقت على مدار البرنامج، إحنا موجودين على واتساب 015-595-1006، وهتلاقونا كمان على facebook.com/نجوم FM، وكمان الهاشتاج بتاعنا هو ميكسولوجي MIXOLOGY، ده الهاشتاج بتاعنا على منصة اكس وكمان على فيسبوك. طبعا لو عايزين ننجز بقى ونخش في المزيكا، فنخش في التراك اللي جاي ده. التراك اللي جاي ده ريميك لكلاسيك اغنية طبعا اسمها ايطاليانو، لكن دي بقى من البروديوسر الايطالي الشهير سيفيرا إيباستا، وتراك زي ما قلنا اسمه The Italiano Anthem. يلا بينا.

0: كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
3: نجوم اف ام 100.6، الاذاعه رقم 1 في الوطن العربي، والبوب الصالح لسه مكمل معاك، وانتوا طبعا بتتابعوا ميكسولوجي، ويعني ما يبقاش ميكسولوجي من غير الميكسز وريميكسز وكل المختلف اللي موجود فيه. والميكس اللي جاي ده بقى يعني ايه؟ عمايل سارجنت سليك. سارجنت سليك من أجمد وأشهر الدي جيز عالميا في صناعة الميكسات، يعني هو معظم الدي جيز بيشتغلوا في حتة الريميكسز والكلام ده كله، لكن سارجنت سليك من الناس المتخصصة في الميكسز. فالميكس اللي جاي ده نبتديه بالملك مايكل جاكسون The King of Pop، وسارجنت سليك بقى لما بيتناول الحتة دي أو بيستلم المنطقة دي بيبقى خطير جدا جدا. عايزين تعليقاتكم دايما وأراءكم على الواتساب 015-5955-1006، ويلا بقى in the mix with

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنع.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسا.
3: تابعونا على x.com/nogumfm.
2: انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
4: نجوم اف ام 100.6، الاذاعه رقم واحد في الوطن العربي، والبوب الصالح لسه موجود معاكم ومكملين في الميكسات وريميكسات. وزي ما انتم حافظين كده، الميكس الثالث دايما بيبقى ميكس اله الزمن. السنه دي احنا مش مكلبشين في حقبه معينه او وقت معين، احنا بنرجع زي ما بنرجع. فهنروح بقى نبتدي بقى ايه، او نروح لحته البوب ايرا، او يعني الوقت بقى المزيكا البوب والبوي باندز والكلام ده كله كانت في قمتهم، وده في حدود أواخر التسعينات وأول الميلينيوم. ميكس فانتاستيك اللي جاي ده، ميكس اسمه بوب تاستيك، إن شاء الله يعجبكم جدا. وطبعا دايما تعليقاتكم ورسائلكم نستناها على الواتساب أو كمان على facebook.com/nogumfm أو الهاشتاج بتاعنا اللي هو دايما وأبدا على مر السنين ميكسولوجي، M-I-X-O-L-O-G-Y. يلا بينا.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على youtube.com/@نجومفام. انتوا مع ميكسولوجي مع ايهاب صالح على نجوم اف ام.
3: البوب الصالح أو إيهاب صالح لسه مكمل معاكم على نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي، والميكسات شغالة وكل السخن لسه جاي في الطريق أو التقيل جاي، زي الميكس اللي جاي ده اسمه بسيط جدا ومن اسمه يشرح حاجات كتير. الميكس اللي جاي اسمه The New Music Update، يعني أجدد ما جاء من التراكات في التشارتس حاليا في اللحظة دي في الثانية اللي احنا فيها دي، هما اللي متجمعين في الميكس اللي جاي ده تلت ساعة وحتة كده من كل الأغاني والتراكات الجديدة اللي هتبتدي تشارت أو موجودة في التشارت في النيو ميوزك أبديت، وده إكسكلوسيف لميكسولوجي. دايما ما تنسوش دايما تعليقاتكم على الواتساب 015-595-5006، وطبعا أكيد صفحة فيسبوك بتاعتنا الرسمية بتاعت نجوم اف ام facebook.com/نجوم اف ام. يلا بينا نطير للنيو ميوزك أبديت.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم FM. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم FM.
3: نجوم FM 100.6، الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي، والبوب مكمل معاكم. يا رب يكون عجبكم الميكس اللي فات. أما الميكس اللي جاي بقى لكل الناس اللي بتحب الـ EDM أو Electronic Dance Music بكل مشتقاته، وأشهر مشتق منهم هي المزيكا الهاوس. أقوى وأشهر التراكات الهاوس على مر التاريخ في الميكس اللي جاي ده اسمه The House of Classics. فنروح بقى لـ The House of Classics، نقلل الكلام تماما عشان الشوية اللي جايين دول من على وش القفص زي ما بيقولوا كده. يلا بينا.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
4: نجوم اف ام 100.6 الاذاعة رقم واحد في الوطن العربي، والبوب الصالح لسه مكمل معاكو اجمد ميكسات ودي ميكسات وكل التراكات اللي بتحبوا تسمعوها. وطبعا بقى ايه الميكس السادس بتاعنا، دايما بنختلف ودايما بنعمل حاجة جديدة تماما، ونروح بقى لجانر معينة، نروح لميجا ستار معين، لازم نعمل حاجة مختلفة. النهاردة يعني احنا جايبين شوية old school hip hop، ناس كتير جدا بتحب الهيب هوب والراب والكلام ده كله، بس الold school hip hop ده بقى بالoriental beats، بالإيقاعات والآلات بتاعتنا احنا. في تراكات كتير على مر السنين وبروديوسرز كتير استخدموا المزيكا بتاعتنا وإيقاعاتنا في حاجاتهم. فنروح بقى للميكس اللي متنقي نقاوة ده لold school hip hop oriental beats. يلا بينا.

وخطر

0: فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع ايهاب صالح على نجوم اف ام.
1: كل يوم جمعة على نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. إن شاء الله دايما يبقى معاكم البوب الصالح ودايما مستمتعين بميكسولوجي ومستمتعين بكل حاجة بتحصل على نجوم اف ام الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. ودايما يا رب نجوم اف ام على كيفك. بشكر كل الناس اللي كانت معانا على السمع وبتتواصل معانا. يا رب دايما في أحسن حال مبسوطين ومرتاحين البال وكله زي الفل معاكم. ويك أند مفيش أحلى منه. وطبعا شكر كبير جدا لبروديوسر البرنامج الصديق والزميل العزيز والأخ والأكثر من أخ كمان محمد مرسال الشهير بمرسو مراسيلو مارسيليو. مرة تانية ويك أند سكر هسيبكم مع ميكس إكسكلوسيف لينا اسمه The Don't Play Mixology Mix Up. يلا بينا وتصبحوا على خير والسلام عليكم.

0: كنتم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

وخطره، اوبا

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكيلنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
2: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه
0: صوت موتور العربيه. تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته. تعرف الموتور ده جديد ولا قديم. الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام. ونجوم اف ام
2: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعلم.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش عارف.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوت ضعيف الجناح والدنيا عذرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: خلف الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيد.